0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخيم كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا
0: دي حاجه انت لو دك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شي تحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين انا شي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريد
0: بيوتين بيوتين وبرهب بريد
1: شو هذا سلحة تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين إن إن إن إن
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك الله يجيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينس في إن وهأهول بترجمة الشير هذا لإنجليز سيمولتاني لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליז

0: شروش الحدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكوا
1: يا عرفان وحياة عبوي هتبقى اليوم يا مدين انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
1: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون طلع انت برسوف شلخاء احسيه وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرة
1: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يوديا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسين خايتا إلهي مع حالة حد بزوجات اتلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة عبوي أيام يا مدين
0: طب ما كان منشور
1: عجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
1: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياس الحجاج
0: حجاج
1: أنا مكير وحياة عبوي حجاج حلفان وحياة عبوي أيام يا مدين ما مزرون شليل دي عسبيشتك
0: نو
1: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بابايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما اسلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد ممنو وحياة أبوي حلفون تبو بو أوتسي لك هايت الشنايم أحد خيم أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا ابويا يوم يوم
0: اما المنشر تهدي اسي وحلفنه بندب عصبني بس ما انت بتعصب
1: يعني انا لو عصبني
0: انت عصبني عشان انا رويش عصبني قبل انت في سكريزا
1: وخريزا ثماني خريزا انا كريزا
0: تدع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
1: لا انت كان عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
1: يا لا انا ما اخبط لي اني من شرفت بتسافر يا سلام
0: حلفون
1: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
1: لا ما لا ما هو شرف
0: لما شلو رسول على وقت تايل دشلو لك تا جيما
1: لا ما جي على وقت تايل دم وفرحت يلدر الشعيد كمو ابيابه مخوعرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة
1: ساعد حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بصراحة

0: حلفون؟
1: حلفون؟
0: ما ما لا ما شبه
1: لما شلو رتولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو إما بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحيات أبويا يوم يوم هذي
1: ما نصير تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
0: يوبا حين منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
0: ومخرسين
1: ومكلين
0: ومكلين وبلع
1: وبلع بشي زي كلهم كرئموتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعلم منه
1: مكشا
0: حلفان

0: خمر دخان
1: شيكيلي
0: هري احمي عتابك خمر شبان
1: مرسي مرسي ازاك كنو ممنكس
0: شبا شلوم اضن طرقان
1: شبا شلوم طرقان شبا شلوم
0: شبا شلوم البحير
1: شبا شلوم البحير بكش الحوب لبيت كنيسي يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم للدور آمر بركات قمين عيالو يزيتونا
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكل يرسال مش رسال تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركات قمين
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليها من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي اسمر مورد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي متسبا وزخوتو تقين عليلو منسكي للوت ببياتها
0: أمين شبت شلوم خمر دخان
1: راك عندك قلت شن خناسو تلمس يلبي عندك حبالة نزمة
0: أبل ليقم هو يخل السمياد بعنيان عليا
1: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتغنى ذوت لوم عراب
0: بس يلبي بس يلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بذبيل ويا شين
0: بس يلبي أنت شماع
1: إخي شماع يمون حير أنا زاد
0: يلا أنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال شبت شلوم إزاد كل مزديس حمر دخاية كل مزديس حمر إذا افتعال عصير دبلي ممان افتعال
1: هل أخمكتش نردمي
0: تريح مع الدبك مسير بي
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا إما أنت متعكيش أستمعي لا
3: Thank you.